0: كولي
1: فانتو بيرو كاتيكي انا ملاشر واه يا بيت هان لو كان لو شكر لني بولي افان هاي بوكا بيتكو ساو يام بانتو لو بيتر نول وانا اما
0: كنا روم انتو كنا بيو انيا
1: عبد الله تبارمو سنترال تكنيكا ميكروفوني عبد الله فاي
0: بيكلا نيكو
1: بوندي هلا نمرت لميانو كوروا